تاتي بن رسماتي بياتي موزيكي تون غسونا دافون ديكي لوكا مو بسانا ايتي تنيغو يا كاكاي زم باتاتي كوسالاني دابتي انسون بني نندا بريفاديا كولي كون ديكي كون غدرو فاديلا ايغا فادي سان كوسان انتريتا لا اي تون داني تون سو فادي نانغونغا اوكو نندا بوتين دابري نندا ماسيني فادي تون لا وار ليغو تي نياتي افاكاندو تي كانغو يندو ندند سولا كدا نيانغا دا اكي فادي مونغو مامبو كوتيزوا اليزي ميغيل بانغا كوتي اه نيلا لا وار ليغو تي فادي بي ليغو سا كوسان انتريتا لا ayer imbi elvire ken tombi ayo mingi akunga mingi ndurule gina miss l nga na miss niwa mwati yosa tenegi l ambe na tenela waki choko seul bon.